الفضيلة رفع الدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وعده إنك لا تخني عاد يا أرحم الراحمين.